0: نسيتم شغني مقهق او اني كايا لبيك متنا تتني بي تتوس خونات اقتاب اوه
1: Yeah.